0: سوشي لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته
1: لو كنت عين مغمده كنت ابقى برضه شايفه لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه